وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: قريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليدي موكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

الغيث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً.

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

فاستغفر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دي سن خريس يا سوكي سن احمد التجانين دو دل السنة تكتو يلا اكم باخم جسن اميسيون كلمة الحق عندك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خالد شاء أحمد التجاني النو دلو سينة جيكاتنو يالا أكماخم عندك سين خالد عبد الله جوك جسين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلو كاتي دلوت نتي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك توبجا

0: ñene meru ni yalla su fekke ci xewal mer bu fekke yalla daf la mer mer la lo ba pari ci xewal bari ci na xewal bu ci ba mer na ak ngugal ko mo di ni dal e mo ci ni ko yepp ko bari yi ci ni len dal moy sen ak na man na neex way ni xay go bu yepp la ko dal moy meru yalla mo ta jëjë ci lu aduna neex neex te yalla حضرتك لو اي نص اليوم كنت هون وكنت اتكلم بتحكيلي انه كنت بتكتب لا يعني تنكيلي كنت اقول لكم انتم يوم تاري اتكتب بتحكيلكم لان نص اليوم كنت هون كم رقم انتني تكلم عنك وعيدهم
1: Thank you.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي ببركدي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة كاتن يالا أكم باخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نوكي جلدي دينا بنو سنتي الجلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دينا سنانك فسيني مطلقي إسوارو ينتي على يوسف عليه السلام مولي تي أجمدي ريسو يتلون تي يوسف يمدني بنك بور تيتم فكونا لجيتو مينك بور أكسبب بي بكونا تي بنتو بكونا خمنتني فيلون لكو بور بي تنبوخون كونكو دنعام جوم ياري أتو بكور يو خمنتني جوم ياري أتو ناتانجي كو جيتو جوم ياري أتو ناتانجي يوين بنيو ميسو يالا دوغل جوم ياري أتو بكور ينو أدو نبي يب يبكو وعي إشبت يبنيكو نخ يلنتي على يوسف مومو جيري ون إكونومي بك تي يلوخو يموتي أيب يوميني يلنتي على يعقوب مني دكي وان كنعان يالا دوغل نك نيوميتن دكور بيسونا لين أمنيو دلالو

ci loxo kale dama ñu sa bi dama ñu sa fi daal di ñew di dox ba ci kanam robe rek mu daal di téy loxo bi bi mu téy loxo bi rek ci la mer mi gif fofu nak la rabbi ñu ko ñaané ñort waaw mu daal di wax ci xalam ni keur giide dretu yonenti yalla yaquba mu ngi fi waaw keur giide dretu yonenti yalla yaquba mu ngi fi ndax ñu ñaré won ci frère ni kenn la ko ci lu dul xale bu ndaw bobu mo ñew lan ko ni ko ta di gif ci la commencé ñaw ndort legui nak yalla dogal ci dañu discuter ak frère ami yu ko tam da di lan ne du baye xale bu ndaw ne daf koy tey ba ñu demé nak ban na ba xamné yu ko mi mo ñu fex ba jël ci mom xale bi ci lañu dem lool la alcorane wax ni fallam mastay asu minhu khalasu najiyan fofu nak la seen mag boobu ñuy wax yahuza daa di waxee ne daal moom wax ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yuusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam def comme nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jël si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq mu yuusufa jëlwaat itam sànq Benyamin loolu met ci loo ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc na te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede tej ce seede nanu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmul na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dund si dund te ñu bokk ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي بني من يوم فاري بايفا يهوزا دادي دم سيكي دكي بني من جاخي ومن النار كمين يوحي يعقوب خبار بي وحكو نيكو سدوم دي كاك تفساج وعين يوجد رك دادي كي وحكو نيكو سدوم دي وحكو دي على ساجنا bu buur ba cee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaa ba nekkoon valeur ndax or la léegi nag téy nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle boo xamante ni natti na lool ba tax itam mu wax la ñu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian إنه هو العليم الحكيم مرسان بكن نطن لين بغن دفن لين سوك وينك خمناني يالا حكمة دفا خود يونا مجتم دنيا من مجن سانك يالا دنا مكو انجل بأندي وعلي المسح يوسف كل مني مو يعقوب حلم مصر دين كلي دنا جسي أبي يوسف لقد اتنك موجيني gént bi mu firinoon yuusuf xam na ne gént la boo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam lëttil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loola tax mu xam-xam go wër ci ni yuusufa dana gisantewaat ak yaqub Let's go.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبلوكري سن خريك سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريك فجب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلسينو عندك سن بوك بابجا كسين اميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي سن خريج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريج بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير

وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بيمو دفي مرسي بي سنو مام حوا ماميتام نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتيني روي نا جيكرم باروي كو تيم جانغ ماميتام فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس ممتم دادي فيلو سنمام آدم أك سنمام حوا ممتم دادي ويوخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ مرسي بنك لمي تكي موندي سنمام أدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف ليب ايتام سوبيكونا اندك سوف لوتاخ موني نداخ جوي سما دوم جو باخ جي دي هابيل تي ري ري جيغا خامتيني فريرام راي نكوك موني فوجه الارض مغبر قبيح نينا سوف سيب شيرنا fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ko bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka sopekuna lepp lu amone couleur sa couleur sopekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki néna wa qalla bashashatul wajhi as-sabih néna subatel néna waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sété won dé sété duko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metti lu déwu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu dé sama dom ju bax jëlé di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol وانا سمك تيس لقد فقد المليح دق دق نياك نانو كو ساف خورم كو باخكا كو باخكا nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku nyak nanuko aduna nyak nako xamanteni dotuko amati ba mukk muné wama li la ajudu bi sak bi dam'in muné man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها نين جومي نيغي باي كوكو اسمان دي يوخ دي جوي ماغي ديغ اي بات يوي جوي تي كو اسمان سي دي ييكت لوتاخ نيغي جوي سما دوم جو باخ جوجو دي هابيل مونيت قابيل كات دوف با كو بون كا بروم خول بو نيول با موم دي موغي يوخو لوتاخ موي يوخو لقتل ابن النبي بغير جرم نخ رين دوم يوننت بو خامتيني ray nako ci ludul togn togn
wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom mat na barama wiccax yuuxu ndax reey na doomu yonent bo xamanteni toñu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama khol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey rey mbokam reyf rakam jo xamanteni ñu bokk ben bir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جوليتي مكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonenti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبكو شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

فرعون منول توكا دارا ناخ جيسكو وون ني ني موسى سامري مي نك اب ييفير لاي دوني ييفير بو غراو ييفير بو خامتيني ييفيرو فتنه لاي دون موم موسى سامري مي كو دوي وار لا اي يالا مونكو الاك الكاني بو دوي وار لي لي ساخ نجي سي اوتو ني بيند سي لا ميساسا لا ميساسا اي نياري دنج ني اوتو بوكو بيند دو اكسيدانتي واو auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne ayé bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil fa Moussa alladhi rabbahu jibril kafiru وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньо ньо بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك اي نون لا نيت كي دي مال مو ني ناخ bo xolé Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mujj na nek yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nek patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenente bi kon nak legi Moussa Jibril mom bu yare nit nit ka nek yéfer kon lolou doy war la ñu ni itam Firaun nak katchor la bo xamanteni yalla reub nako reub ko méré ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci keureum dom joju mujj nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy baye itam cyankute ci kaka neex mu melni kon tapni itam sheytane mën nako rofu bamu bon kon dal mbax dekul fen lu ci xol bako yalla dekkal nax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mi Moussa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkone itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne Firauna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla Musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دلوكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلوسنا تكاتنا يالأك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوبتي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صفي شاه أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق